السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله ولا شريك له ولا كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له ولا كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من وجهنا من وجهنا إلى النار. اللهم أنت السلام منك السلام عليك ومن السلام الحمد ربنا بالسلام وخلنا جل وسلم عند ربنا وتعاليتي أنزل جلاله الكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

الله أكبر كبير من ذلك الثرى صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا شيء من ذلك ولا شيء صلى الله عليه وسلم قال رب غدوني صلى الله عليه وسلم فاتح بسم الله الرحمن الرحيم نقول إلى رب العالمين من الشاكرين من الرحيم من الدنيا رب العالمين من الكبير المغرب ونسى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتغشنا ربنا ظلمنا أنفسنا وتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقول الحياة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحق بالحق لا صراط له وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه اللهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد جاءكم السلام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تفلح الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.